قال له صاحبه وهو يشرك به أرسل عليها حسبانا من السماء تصبح صعيدا زلقا أو ينتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه فاختلط

ما علمت رشد نفس لك عذرا فانلقت إذا أهل عراق بي يأخذ كل سفينة ما صالحا أرابك لغدهما ويستخرجا